0: واو، كونوا كونوا باروش، خمس شوكولاك نهورش، خمس شوكولاك نهورش، كونوا كونوا باروش، واو، دوليان، دوليان، اسمع أما، دوليان، دوليان، اسمع أما.
1: Kıçın kof da sıbarsın. Kof çarak, kof çarak. Nasıl yiyem?
0: Ruk ruk ruk ga, ruk ruk ruk ga. Kok kok kok kok kok kok kü. Pece meşe kule las hadeyce ngrolu. İç iç iç en kok sahminitten. Mişe tünye pekka, kudimle kseke. Mişe tünye mora, pokun misalona. Mişe tünye pek pitak pitak. Kın hiyol, kın fok, kın ağaç. Kın gleyf çiyo, eke hersike vahdeyna. And the thrushes. И они скили воде вик, хиках, ксон, ксон, котинец, котинец, чединец.
2: Ка-ка, косы няма, шеме вах, фигарах корем.
0: Крок, кософиох, шеме вах, коспила гнеоль. Крок, кософиох, шеме вах, коспила гнеоль.

0: العنب فيه من سمرة الأصيل شعرها المذهب النبيل.
1: ومعكم اليوم فاطمة أبوزي في ودي. تقدم لك إذاعة
2: 90 وفي الوقت ده
1: معي
3: تذكرة بتاعتك يا كوكو.
4: لبت ما في ثانية هتروح مني عايزة أغني وأغني وأغني ما في ثانية هتروح مني
5: استنوني غداً